0: وزري وزري وزري صوني سرقر وزعي التاكسي دوليني وزعقر لزري صول لا زعقر لزعي ولاوزي ولاوزي زولي وزعتي زو ولزي للزو عقر لزعي ولزعت وزعتي زولي وزعي وزعي لزيتو وللين
1: Oh, I'm scared. Oh, I'm scared. Oh, she's scared. Oh, she's scared. Head scared. Oh, he's scared. Head scared.